0: ما تبغى تقعي أنا أقعي أنا ما نبغى تبغي أقعي
1: إيه برتبي ما شتاك يعني وفوز أنا كمان أكون لو فوز لما شتاك لو قدومي شو صار دمديش
0: تقول لهم بتشك ما شتاك لو قدومي ديش ما نقول قابط صور كير أقعي أنا
1: أنا لو لقى قابط هو أبغى نورا غوانا موس
0: yes كي أبغى نورا غوانا شو لو بتش